عاجبني تيت عاجبني انا وما تعاد مساحه منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يا معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي ليش بتصوفي تعرفني